Good morning and good afternoon. أستراليا صباح ومساء الخير. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. نقول لأهل أستراليا مساء الخير. خارج أستراليا صباح الخير. نحيي لجميع مستمعينا اللي يسمعونا خارج أستراليا، فرنسا، جزائر والعراق من بغداد والحلة.

0: نبدأ مشوارنا معكم هذا الصباح بطاقة مليئة بالأمل والتفاؤل لنرافقكم في بداية يوم جديد وأسبوع جديد نحمل فيه أجمل الأخبار وأمتع الفقرات وأرق الألحان. هذا الصباح مع نشرتنا الإخبارية كالمعتاد وأيضا مع الأسبوع الثالث للدكتورة ميديا إلياس وفقرة صحتك بالدنيا. نتحدث اليوم عن الاكتئاب ومع أجمل الأغاني العراقية القديمة والحديثة. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريد برزات صوت الجالية العراقية. من وراء الميكروفون هندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطية.
1: الله الله يلا بس علالة وصول لين صول سر ناسي يلا أوكي.
0: مستمعي العزيز ومستمعتي العزيزة، تخصص الكنيسة الكاثوليكية شهر حزيران يونيو بأكمله لتكريم قلب يسوع الأقدس وهو رمز لمحبة الله اللامتناهية للبشر. تهدف هذه العبادة إلى التأمل في تضحيات المسيح وتقديم التعويض والمحبة عن جحود البشر وخطاياهم، استنادا إلى الظهورات التي نالتها القديسة مارغريت ماري في فرنسا بالقرن السابع عشر. المحبة والفداء يمثل القلب الأقدس، ينبوع الرحمة، الغفران والخلاص، ينظر إليه كملجأ للنفوس المتعبة ومصدر للسلام الداخلي. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر قلب يسوع الأقدس.

وشكرا لكل من دا يتصل بنا ويقدم صباح الخير. صباح الخير، يسعد لي صباحكم، وصباح سعيد ونهار مبارك عليكم كلكم جميعا أحبائي المستمعين. شكرا يا أم فادي، وشكرا للعزيزة سناء، وشكرا أيضا جزيلا للعزيزة حمدية أم علي. شكرا على هذا المسج الحلو، يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا أو خارج أستراليا. بعد نشرتنا الإخبارية أحبائي المستمعين راح نكون مع الدكتورة ميديا إلياس وفقرة صحتك بالدنيا، ونتحدث اليوم عن الاكتئاب.

في ميلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيبلين الصناطي. بغداد استأثر الملف المروري باهتمام السلطة التنفيذية مدفوعا بحجم التحدي الكبير وفواجع الطرق الأخيرة التي أودت آخرها بحياة إعلامي بارز وقبلها بيومين بأكثر من 20 مسافرا في حادث حافلة البطحاء بذي قار، إذ أقر مجلس الوزراء أمس إجراءات فورية لكبح نزيف الطرقات ومعالجة الاختناقات عبر أحياء وتفعيل قرارات سابقة تقضي بتقسيم ساعات دوام الموظفين وتقييد حركة الشاحنات الكبيرة. أطلقت هيئة النزاهة في إقليم كردستان مشروعا خاصا لمنح المواطنين المبلغين عن ملفات وقضايا الفساد المالي والإداري مكافآت مالية بالتزامن مع إعلانها تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الملفات المحالة إلى القضاء خلال الأشهر الستة الماضية. قال رئيس الهيئة أحمد أنور في مؤتمر صحفي إن إطلاق المشروع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الواسعة لمكافحة الفساد وتفعيلا لبنود القانون الذي يمنحها صلاحية مكافأة كل من يقدم معلومات دقيقة وموثوقة مكافأة مالية، مشيرا إلى أن قيمة المكافأة ستحدد بناء على حجم القضية وأهميتها مع ضمان حماية تامة وسيرية كاملة لهوية المبلغين. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض مباراته الودية الأخيرة التي تسبق مشاركته التاريخية في المونديال، حينما يلتقي بنظيره الفنزويلي اليوم الأربعاء عند الساعة 4 فجرا بتوقيت العاصمة بغداد، يعني عندنا اليوم العصر، في إطار معسكر التحضير المكثف لنهائيات كأس العالم 2026 والمقام في مدينة شيكاغو الأمريكية. يتواجد السود الرافدين في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا، النرويج والسنغال، ويحرص المدرب الأسترالي غراهام أرنولد على الاستفادة القصوى من هذه المواجهة الودية الأخيرة بهدف بلوغ أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وستكون مباراة فنزويلا بمثابة فرصة حقيقية لتقييم إداء اللاعبين واختبار خطط اللعب والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض التحدي العالمي. أكد رئيس الجمهورية نزار إميدي أهمية ترسيخ الحوار والتفاهم بين مختلف القوى السياسية، وذكر في بيان صحفي للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن نزار استقبل أمس الثلاثاء في قصر السلام ببغداد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق لهم، وأضاف أن اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية والسبل الكفيلة بدعم الاستقرار ودفع جهود التنمية. أكد رئيس الجمهورية أهمية ترسيخ الحوار والتفاهم بين مختلف القوى السياسية بما يسهم في توحيد المواقف لمواجهة التحديات الراهنة وتحديد تطلعات المواطنين في الأمن والخدمات والتنمية المستدامة. أما أهم ما جاء في الصحف العربية، شهداء وإصابات بغارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان وسكان يفرون من مدينة سور بعد إنذارات عاجلة بالإخلاء، ترامب يحمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أباتشي. بعد تهديدات ترامب برد قوي، واشنطن تعلن شن ضربات محدودة ضد إيران على إسقاط مروحية. قائد بالحرس الثوري الإيراني: ما فشل العدو في نيل عسكرية لن ينجح فيه عبر المفاوضات. محادثات الفصائل في القاهرة بشأن غزة تصدم بعقبة حصر السلاح وحديث عن اتفاق مشروع يلوح في الأفق. تسلل مقاتل من حزب الله يعيد كوابيس قوة الرضوان، هل عاد شبح
اجتياح الجليل ليطارد إسرائيل. عرقتشي مضيق هرمز ليس مياهها دولياً، والقوات الأجنبية في المنطقة معرضة لخطر تبادل النيران وقواتنا في حالة تأهل. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، بولين هانسن، أعلنت بولين هانسن عن حملة انتخابية اسمها التخلص من الكذاب، وطالبت بتبرعات 29 دولار أسترالي للشخص من أجل هذه الحملة. حالياً تسعيرة الأحزاب للتخلص من كل حزب في الانتخابات هي حزب بولين هانسن بالمركز الأول يريد 29 دولار، حزب العمال بالمركز الثاني يريد 27 دولار، حزب الأحرار بالمركز الثالث يريد 10 دولارات. من وسط ملبون، بعد الهجوم على رئيس حكومة ولاية فيكتوريا يوم أمس في لوحات إعلانية متنقلة، جاء الدور اليوم على رئيس الوزراء الأسترالي البنيزي. حزب العمال يدعو إلى التبرع بمبلغ 27 دولار أسترالي، هي جزء من حملة يريدها حزب العمال بحسب كلامه هذا اليوم لهزيمة توجهات بولين هانسن في انتخابات 2028. زعيم حزب الأحرار صباح اليوم أرى الزواج وشراكة بين حزب بولين هانسن والأحرار، الأبواب مفتوحة من أجل عقد اتفاق وتحالف أو تفاهمات بين حزب الأحرار وحزب بولين هانسن من أجل انتخابات لعام 2028 لإسقاط حزب العمال. الناس تشعر بالغضب من حزب العمال، يجب أن ننتهي من حزب العمال في انتخابات 2028. أما الخبر الأخير، البنيزي يهاجم سياسات الهجرة لبولين هانسن. المهاجرين وحملة الإقامات الدائمية هم محرك اقتصاد البلد. قطاع الصحة من المهاجرين وحملة الإقامات الدائمية، قطاع رعاية المسنين من المهاجرين وحملة الإقامات الدائمية، قطاع الخدمات من المهاجرين وحملة الإقامات الدائمية، قطاع البناء من المهاجرين وحملة الإقامات الدائمية. بدونهم كيف تسير أمور الحياة في أستراليا؟ كان هذا الخبر الأخير من أستراليا.

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذاعت على مسمعكم من إذاعة التلفزيون صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله. أترككم مع القيصر كاظم الساهر ومرت على بالي.

نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى بالبرنامج العراقي. يسعدنا صباحكم ومساكم. ننتقل وإياكم إلى فقرة صحتك بالدنيا، معنا هذا الصباح والاسبوع الثالث الدكتورة ميديا إلياس.

0: الدكتورة ميديا هي واحدة من الكفاءات المتميزة في مجال أخصائية نسائية، حيث تتمتع بخبرة علمية وعملية واسعة في المجال. حصلت على شهاداتها في هذا التخصص وواصلت مسيرتها المهنية لتقدم إسهامات بارزة في مجال من خلال عملها. تتميز الدكتورة ميديا الياس بأسلوبها الإنساني في التعامل مع المرضى وحرصها الدائم على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، إضافة إلى متابعتها المستمرة لأحداث التطورات العلمية والطبية. نقول صباح الخير للدكتورة ميديا الياس. صباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير دبلين، صباح الخير للمشاهدين والمستمعين.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة معنا هذا الصباح في الأسبوع الثالث. شكرا لوقتك الثمين معنا دكتورة.
1: تسلمين.
0: الله يخليك دكتورة. هاليوم راح نتحدث موضوعنا عن الاكتئاب. كيف نفرق دكتورة بين الكسل والاكتئاب؟
1: الاكتئاب هو موضوع مهم كثير خاصة مجتمعنا. الاكتئاب هو عبارة عن شعور الشديد بالحزن واللي نتعرض له بأوقات مختلفة من حياتنا، بس هذا الشعور يطغي على فعاليات حياتنا ويمنعنا من نعيش حياتنا يومية بصورة طبيعية. بس الفرق مع الكسل، الكسل هو اختيار شخصي بعدم القيام بواجب معين. الشخص يقدر يقوم بهذا الواجب بس يختار ما يفعل هذا الشيء لأسباب الكسل، وهذا ما يأثر على ممارسة حياته الطبيعية مثل ما يأثر الاكتئاب.
0: دكتورة ميديا، هل العمل والضغوط الاقتصادية تزيد من حالات الاكتئاب؟
1: نعم، هذه هي أحد المسببات لزيادة الاكتئاب، لأن كل ما كان الضغوط بالعمل والمتطلبات الاجتماعية كثيرة يزيد الضغط النفسي على الشخص مثل ما يأثر الاكتئاب.
0: دكتورة ميديا، هل العمل والضغوط الاقتصادية تزيد من حالات الاكتئاب؟
1: نعم، هذه هي أحد المسببات لزيادة الاكتئاب، لأن كل ما كان الضغوط بالعمل

0: مستمر يسبب لنا نوعا من الاكتئاب.
1: نعم.
0: فلازم نعمل انه نشوف السبب الرئيسي للشعور بالاكتئاب ونعالجه.
1: نعم نعم دكتورة. دكتورة، هل أدوية الاكتئاب تسبب الإدمان؟ لأن سمعت من بعض الناس مثلا في حالة داخلين في حالة اكتئاب قوية، فلما راحوا على الدكتور وانطاهم أدوية يقولون ما نريد ناخذها. ليش؟ يقولون لي راح ندمن عليها، وإذا ما راح ناخذها ما راح نقدر أنه نعيش حياتنا الطبيعية. فلهذا السبب أنا سألتك هذا السؤال دكتورة، هل أدوية الاكتئاب تسبب الإدمان على هذه الأدوية؟
0: هذا سؤال مهم. ما تسبب الإدمان، بس الأدوية الاكتئاب لازم نعرف كيف تشتغل على الجسم. الاكتئاب يسبب تغييرات كيميائية بالدماغ.
1: نعم.
0: فالأدوية مصنوعة بشكل أنه تعمل لنا توازن كيميائي بالدماغ، وهذا الدواء يأخذ له وقت لحد ما يشتغل. يعني من المريض يأخذ دواء الاكتئاب ما يشعر بفرق خلال أيام، تأخذ له أسابيع، يمكن 4-5-6 أسابيع لحد ما يشعر بفرق بشعور الاكتئاب.
1: صحيح، هذا اللي سمعته.
0: ما يسبب لنا إدمان، لأن غير طبيعة التركيب الكيميائي للدماغ، هذا الشعور الاكتئاب راح من عندنا.
1: نعم.
0: إذا قرر المريض يوقف الدواء لازم ما يعمله فجائي، ما يعمله بنفسه.
1: نعم.
0: لازم يراجع الطبيب حتى من يقرر أنه ما يأخذ الدواء يكون بصورة تدريجية وتحت مراقبة الطبيب، لأن الوقوف الفجائي من أخذ دواء الاكتئاب يسبب ظاهرة انعكاسية من الاكتئاب الشديد. فهذا هو الشيء لازم دائما ننتبه له.
1: نعم.
0: أنه ما يسبب لنا إدمان، بس لما نوقفه لازم نستشير الطبيب،
1: لازم نستشير
0: ويكون توقيفه بطريقة تدريجية.
1: يعني بنمو بمرة واحدة نوقفه، يعني مثلا تنصحين
0: يعني
1: دكتورة
0: لو مريض
1: دكتورة تنصحين يعني أنه مثلا يأخذ الحباية إذا ريد يوقفه يأخذ يوم ويوم لا، يوم إيه ويوم لا، تنصحين بهذا الشيء؟
0: يكون الجرعه لازم تنقص. مثلا اذا كانت
1: نعم.
0: الجرعه 75 ملي غرام، لازم ينقص الجرعه ل 50 لكم اسبوع. اذا كان وضع المريض مستقر الجرعه تنزل ل 25، اذا الوضع مستقر تنزل. هذه هي الطريقه التدريجيه، وتكون بمراقبه الطبيب، لان من نوقف وجائي للدواء الاكتئاب يسبب انعكاس اكتئاب شديد، وهذا اللي ما نريده. من هيك نعم. نقول للمرضى لا توقفوا دواء الاكتئاب بدون استشارة ومراقبة الأطباء.
1: يعني لأن الحالة اللي شفتها أنه على أساس يوم تأخذ ويوم ما تأخذ، أو أوقات يوم تأخذ يومين ما تأخذ، فأنا يعني بصراحة مو طبيبة حتى نعطيها النصائح.
0: إيه
1: صحيح، مو أنا الطبيبة الطريقة صحيح. بس هي بأنه الحديث بيني وبينها صار هذا الشيء، فلهذا قلت له رح أنه أسأل الدكتورة ميديا على هذا يعني التصرف اللي تتصرفين وانت. السؤال الرابع، ما
0: اذا فعلا علاج للاكتئاب ما يشتغل بهذا الشكل.
1: نعم.
0: اذا فعلا هو علاج للاكتئاب.
1: نعم.
0: ما يشتغل بهذه الطريقه.
1: دكتورة ميديا، ما انواع علاج الاكتئاب؟ شلون يعني شنو الطرق اللي نعالجها، مو بس مثلا الا بالحبوب، او في طرق اخرى نقدر نعالج الاكتئاب؟
0: في طرق عديدة.
1: نعم.
0: في الطرق اللي هي consultation، أو يعني نسميها طرق علاجية عن طريق الحديث مع الشخص المختص.
1: نعم.
0: وهي تساعد في حالات إنه الشخص اللي عنده الكآبة أو الاكتئاب ما يعرف كيف يعبر عن شعوره، أو ما في شخص يثق به حتى يحكي له مشكلته.
1: نعم.
0: فلما يعمل موعد مع الاختصاصي ويكون على ثقة كاملة أنه أي شيء يكون يحكي بهذه الطريقة يفضل بين الطبيب وبين المريض، ما يخرج خارج هذه الدائرة.
1: فيكون
0: بينات. نعم. هذه الحالة تساعد كثير، هذه تساعد على أنه يشعر براحة نفسية، إنه إذا كان عنده مشكلة حكى لها شخص يثق به، فهذه النوع من العلاج تستمر الجلسات متعددة.

0: جديدة. إذا كانت تساعد نستمر فيها وعلاجي يكون خلالها فقط بدون أدوية. الأدوية مو شرط دائما نستعملها. ودائما لازم ناخذ فكرة أنه ما هو مسببات الاكتئاب علينا. يعني كل حالة في عندها مسببات
1: صح
0: معينة.
1: صح
0: في
1: صح
0: حالة
1: صح
0: الاكتئاب التفاعلي اللي يكون أكثرية الأشخاص نمر بها بمرحلة من حياتنا، مثلا فقدان شخص عزيز علينا أو موت شخص قريب علينا، بعد انقطاع علاقة زوجية أو شخص معين أنه ما قدر يواصل شغله، صار عنده حالة مرضية في الشغل ما قدر يتواصل. فهذه الحالات تسبب كثير من الاكتئاب لأن صار تغيير جذري بحياته بشكل مفاجئ. فلازم يكون عندنا الملاحظة راح تصير من الاكتئاب لما نحل المشكلة. هذا اكتئاب مؤقت
1: نعم،
0: بس هذا الشخص بيكون معرض لما تجي له تغييرات دائر مدايره.
1: نعم.
0: ممكن يتعرض لحالة الاكتئاب مرة ثانية. يكون حساس.
1: نعم.
0: بس في أنواع من الاكتئاب سوري
1: لا تفضلي. ايه دكتورة،
0: الأنواع الثانية اللي فيها أسباب وراثية أو نفسية، يعني في شخص يكون وراثيا بعدهم بالعائلة أو حصل بالاكتئاب واستمر، هذا الأنواع الأصعب لنا لأن ما فيها سبب معين. وهذا الاكتئاب القوي
1: يعني هذا السؤال
0: سبب نقدر نعالجه.
1: دكتورة هذه النقطة هواية مهمة لمستمعينا، يعني الاكتئاب يصير همينة وراثي.
0: نعم صحيح، ممكن يكون أسباب وراثية، وإذا ناخذ الهيستوري من العائلة نشوف يمكن في يكون عندهم أكثر من شخص واحد، يمكن
1: صح
0: ما مشخص بس يكون نفس الأعراض.
1: النقطة مهمة هاي،
0: الوراثة عندها علاقة كثيرة.
1: احنا كل عقلنا وكل فكرنا انه السكر وراثي، القلب وراثي، امراض اخرى، بس انه الاكتئاب اول مرة يعني اذا نسمعها انه وراثي. دكتورة، ما النصائح للحفاظ على الصحة النفسية؟ ما هي النصائح اللي تقدميها لنا حتى نهتم بصحتنا النفسية؟
0: النصائح اللي نهتم بصحتنا النفسية انه لا نخجل من انه نعبر عن شعورنا.
1: نعم.
0: على الحالة اللي نشعر بها.
1: نعم.
0: سواء كانت حالة اكتئاب او غير اكتئاب. لان هذا التعبير عن الشعور هو نوع من العلاج.
1: نعم.
0: واحنا محظوظين باستراليا لان في عندنا يعني تغييرات بالجو، فصول بالجو، هذا يساعدنا كثير على الصحة النفسية. فلازم نتمتع بهذا الشيء بهذا المكان البلد، إنه نخرج ما نظل ببيئتنا ونستمر على الروتين اللي عندنا، الشغل والبيت. لازم نكسر الروتين، نعمل شيء ثاني لأن هذا كثير مهم لصحتنا النفسية. ودائما نشجع أولادنا إنه يحكوا لنا، يعبرون عن شعورهم. إذا كان شعور بالفرح أو بالحزن أو يحتاج مساعدة، لا ننكر هذا الشيء ولا نخاف من الاكتئاب لأن هذا راح يحصلنا بأي مرحلة من الحياة.
1: هاي نقطة مهمة دكتورة. بس دكتورة أنا اللي أعرفه يعني اللي صاير مثلا يعني ما قدام العين، مثلا الجو اللي عندنا بملبون خصوصا إحنا ملبون، هذا اللي دي يسوينا أكثر شيء اكتئاب. لأن الصيف مثلا عندنا ببغداد، بالبغداد مثلا عندنا كان الصيف 3 أشهر صيف ننام فوق السطح، تمام ولا لا؟ ربيع بس المشكلة هنا بأستراليا وخصوصا ملبون، الفصول 4 في يوم واحد يعني صرنا نعرفها. هذا هاي المشكلة همينة دا تعمل شوية اكتئاب بيناتنا، صحيح ولا لا دكتورة؟
0: ممكن تعمل لأن تغييرات بيئية وخاصة بفصل الشتاء، لأن اليوم يكون قصير، فالمس الساعة 5 تصير ظلام. دائما واحد من يفتح الشباك ما بيشوف شمس، ما بيشوف، هيك بيصير نوع من الاكتئاب. بس مقارنة بالدول الأخرى مثلا بأوروب، دول الأوروبية والسويد، إنه ما في عندهم شمس، في يعني فرق شاسع. بس لما نشعر بهذا الشيء ما نظل بالبيت ونقول أنا مكتئبة اليوم ما راح أطلع، بالعكس لازم نعبر على هذا الشعور للشخص القريب من عندنا. نكسر الروتين، نعمل شيء مخالف للي نشعر به حتى نكسر هذا الشعور بالاكتئاب، ونشوف شنو أسبابه لنا. إذا كان جهد من الشغل، من أشغال العائلة، في عندنا مشكلة مع الأولاد نحلها. ما صحيح. نقول أنه أنا طبيعتي كئيبة وما راح أعمل لأي شيء. في علاجات كثيرة، ونشجع أولادنا دائما أنه يحكوا لنا، ونشعرهم أنه إحنا راح نكون نساندهم دائما بأي مشاكلهم، سواء كانت مشاكل نفسية أو صحية أو جسدية، لأن هذا الشعور أنه في عندنا سند يزيدنا ثقة بالنفس، فيخلينا أنه نحل مشاكلنا بنفسنا حتى لو كانت كبيرة أو صغيرة.
1: صحيح دكتورة، صحيح. شكرا جزيلا لك. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة ميدي الياس على تواجدها معنا على الهواء هذا الصباح وللأسبوع الثالث وفقرة صحتك بالدنيا. تحدثنا اليوم عن الاكتئاب. شكرا جزيلا دكتورة ميديا، أخذنا من وقتك كثير. شكرا.
0: شكرا جزيلا سيد إيفلين، مشكورين.
1: أهلا وسهلا بك، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بموضوع آخر وفقرة صحتك بالدنيا ومع الدكتورة ميديا الياس. شكرا دكتورة.
0: شكرا جزيلا.

ما زلتم تستمعوني إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتلفزيت صوت الجالية العراقية. ننتقل وإياكم إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم في عام 1826 وفي هذا اليوم مع العاشر من حزيران قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الانكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات درة تاج القوات العثمانية. عام 1882 وفي مثل هذا اليوم الأسكندرية تشهد موجة عنف بتدبير إنجليزي قدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي. في مثل هذا اليوم عام 1907 فرنسا واليابان تتفقان على استقلال الصين وسلامة أراضيها. عام 1916 العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى، وذلك بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. عام 1940 وفي مثل هذا اليوم إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا، وذلك في الحرب العالمية الثانية، وبدأت الحرب بهجوم جوي على مالطا. في عام 1963 الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند إداء نفس العمل.

1967 وفي مثل هذا اليوم نهاية حرب الأيام الستة بهزيمة العرب واحتلال إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية. عام 1982 وقوع معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية والإسرائيلية بعد 4 أيام من بداية الغزو الإسرائيلي للبنان.

عام 1987 مروحية بيونغ 360 تقوم بعمل أول تحليق، وهي مروحية الدورات المترادفة، وكانت بمثابة عرض تكنولوجيا متقدمة في كثير من مفاهيم التصميم الجديدة. عام 1993 وفي مثل هذا اليوم، الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين.

2000 وفي مثل هذا اليوم 10 من حزيران مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور لتخفيض السن القانونية لرئيس البلاد من أجل انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا. عام 2008 احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.

في عام 2014 وفي مثل هذا اليوم العاشر من حزيران، سقوط الموصل ثاني كبريات مدن العالم بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. في نفس العام وفي نفس اليوم 2014 نفس اليوم البرلمان الأسترالي ينتخب روفين ريفلين رئيسا لإسرائيل.

0: أما في عام 2015 وفي مثلي هذا اليوم مقتل 20 شخصا على الأقل في قرية قلب لوزة من الطاقة الدرزية في محافظة أدلب السورية على أيدي مقاتلي جبهة النصرة.
1: حالي مثل الطفل ضايع، أنت وينك؟

0: يرحموا.
1: أما عام 2018 ففي مثل هذا اليوم العاشر من حزيران الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في اجتماع قمة مجموعة السبع في كيب كندا، وترفض المصادقة على البيان المشترك. عام 2024 وفاة أكثر من 1000 شخص خلال موسم الحج بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية في المسجد الحرام، وهو أكبر عدد وفيات منذ حادثة التدافع في 2015.

2025 وفي مثل هذا اليوم مسلح يقتل 10 أشخاص في إحدى ثانويات مدينة غراتس في النمسا قبل أن ينتحر.

الأعياد والمناسبات في هذا اليوم، اليوم الوطني في البرتغال. كنتم مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

0: الطريق.
1: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة طريق تربزت. شكرا يا سميرة على هذا المسج. تقول اتركي الأغنية يا إيفلين يا طرح عيدها إليش مرة ثانية. محمود التركي وبدونك أني. حتى ما أقطع الأغنية إلى هنا نأتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح. كانت معكم من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقس الصناطي. أترككم مع محمود التركي وبدونك أني. سميرة هاي الأغنية مهداة إليش.

وينك يا جار؟ شرفنا عالصبحية. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة التري تربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل.

وقال شارل مالك: الحرية ليس أي شيء ما لم تتجسد بالأحرار. الحرية هي الإنسان الكائن الحر. أما صلاة اليوم أيها الرب سيد حياتي، لا تبليني بروح البطالة والفضول وحب الرياسة والكلام الباطل، بل أنعم علي أنا عبدك بروح العفة والاتضاع والصبر والمحبة. العمر لن يتكرر، فلا تخسر وقتك بحقد أو كره، واجعل البسمة والتسامح عنوانك. ولا تهزأ بجرح لم تذقه، وقيل يوما: من لم أجده وقت حزني لا أريده وقت فرحي. والقلوب التي تغسلها الدموع لا يتراكم عليها الصدأ،

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول اليوم: الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه فيفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب.

أما عن الموقف اليوم، كتب أنطوان سلمون يقول: من المعلوم والمسلم به أن الأحزاب الشمولية والتي تنضوي تحتها أحزاب البعث والناصرية والشيوعية والقومية السورية وأحزاب وجماعات الجمهورية الإسلامية ومنها حزب إيران في لبنان تلغي القيمة المستقلة للإنسان وتخضعه بالكامل لإرادة الحزب والدولة، فهي تحوله من فرد له حقوق وحرية وحرية تفكير إلى مجرد أداة أو رقم يستخدم لتحقيق أهداف إيديولوجية، مما يخلق مجتمعات تخلو من التعددية وتقمع كل صوت معارض. تتمثل العلاقة بين الأحزاب الشمولية والإنسان في عدة محاور أساسية: إلغاء الفردية، تخضع هذه الأحزاب جميع جوانب حياة الإنسان لإرادتها، فلا وجود للخصوصية أو الحرية الشخصية، إذ يعرف الإنسان فقط بمدى ولائه وانتمائه للحركة أو الحزب. سحق الإرادة الحرية تستخدم أساليب القمع والإرهاب والمراقبة المستمرة لإجبار الأفراد على الطاعة. هذا يخلق بيئات ما يمارس الخضوع التام والامتثال القسري، وقد يكون الحزب في ممارساته السابقة والحالية والتي تجعل من القاطنين في مناطق نفوذه ومن النازحين والقاطنين خارجها وقودا لمشاريعه التي لا تمت إلى الوطن لبنان وإلى الإنسان فيه بأية صلة، خير تطبيق عقائدي وعملي لما ذكرنا وحددنا. من ضمن الإطار نفسه، لا بد أن نتوقف عند النائب حسن فضل الله المكثر من الخطابات والمفيد في الإطلالات، مروجا لفكرة الانتصار لمجرد بقاء المقاومة ولمجرد تقديم التضحيات، وغني عن القول أن الحصة الأكبر من تلك التضحيات التي يقدمها الشعب قصرا لا طوعا، سوى أن تما إلى بيئة مقاومة سواء انتمى إلى بيئة مقاومة فضل الله أم لم ينتمي، وذلك على الرغم من ادعاء فضل الله نفسه السابق، وتحديدا في 25 كانون الثاني عام 2025 لقناة المنار، بأن الهم الأساسي في الحزب أي حزب الله هو البحث عن كل السبل الممكنة لحماية أرواح الناس، وأن الحزب هو حزب الناس لترد عليه الناس بأصوات وأنين عشرات الآلاف الذين أسقطتهم بين جريح وقتيل حربا الحزب المهتم بحماية الأرواح إسنادا لغزة وإيران، وما زالت تسقطهم مدعية دفاعا عن الأرض. وعن هذا الدفاع يقول فضل الله أيضا: بعيد سقوط قلعة الشقيف الاستراتيجية والمطلة على الناس وعلى كامل قراهم في قضاء النبطي ومدينتها المركزية، لم تقل المقاومة يوما أنها تمنع اجتياحنا احتلال الجغرافيا، أو أن هناك توازنا تسليحيا، وأن قلعة الشقيف موقع أثري وطني تحت سلطة الحكومة اللبنانية ولم يكن موقعا أبدا عسكريا للمقاومة، وهو يتبع لوزارة الثقافة وليس منشأة فيها مقاتلون.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من شأنها أن يمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح خارج إطار الشرعية. وفي وقت عاد حزب الله ليؤكد تمسكه بالدور الإيراني في الملف اللبناني، داعيا الدولة إلى الاستفادة مما وصفه بالدعم الذي تقدمه طهران للبنان. عون لا مبرر لبقاء أي سلاح خارج الشرعية، وعرض عون لوفد برلماني فرنسي وأوروبي المعطيات المتوافرة حول مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن والثوابت التي يلتزمها الوفد اللبناني المفاوض للوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وعدم عرقلة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا، لافتا إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدة رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم، واطلع منه على مداولات الجولة الماضية من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية للجلسة المقبلة المقررة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران الجاري. زارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب عصر أمس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مهنئة إياه على الإنجاز المحقق في ملف مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات باعتباره خطوة على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها. كما عرضت معه حاجات قضاء جزين على صعيد البنية التحتية، وشددت على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التلزيم وإطلاق مشاريع صيانة وتصفية الطرقات التي تأخرت بسبب الأحداث والظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان. لذلك من أهمية في خدمة أبناء المنطقة وتحسين شبكة الطرق فيها. أعلن رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش عن سقوط راجنة صواريخ بين المنازل في البلدة، مشيرا إلى أن الوضع ليس جيدا أبدا، مضيفا عنا إصابة وما عنا مستشفى عم ننقلهم بالسيارات. قال في حديث إلى الام اف ام: لدينا نقص في البنزين والمازوت والطحين وما بعرف أدي قادرين انضاين، فالوضع صعب صعب جدا. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 48 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية، وكذلك أشار إلى مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان في مطلع آذار هذا. أكدت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر يوم أمس الثلاثاء أن حزب الله يجر لبنان إلى حرب لا يريدها اللبنانيون، مشددة على أنه يجب على الحزب أي حزب الله إنهاء هجماته وإلقاء سلاحه، وتابعت: يجب احترام وقف النار في لبنان من كل الأطراف. ومن جهة أخرى أشارت كوبر
إلى أننا نتطلع لنجاح مفاوضات أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز. ذكرت مصادر قناة الحدث يوم أمس أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ السفير الأمريكي ميشيل عيسى استعداد الثنائي الشيعي لوقف نار شامل. وأشارت المصادر إلى أن حزب الله لا يعترض على الانسحاب من جنوب الليطاني ضمن مبدأ نقطة مقابل نقطة. وتبعت الترتيبات الأمنية يمكن أن تنفذ فورا تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وأن بري يتمسك بوقف النار شامل قبل إطلاق أي مسار تنفيذي على الأرض. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن حزب الله استخدم شققا سكنية وخيما كمرافق ومراكز عمليات. ووفق تقديرات إسرائيلية فإن نصف عناصر حزب الله قتلوا أو أصبحوا خارج الخدمة. فيما قال مسؤول إسرائيلي إن إيران ستخصص جزءا من أموالها المجمدة في حال الحصول عليها لحزب الله. كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: كل ترندات الاستهزاء والمكابرة تحت مسمى سيكي لحلح مش راح تغير الحتمية الحقيقية. السلاح الإرهابي مصيره الزوال، فسيكي لحلح راح يزول وراح يزول إن قلتوا إيه أو قلتوا لا. لا يمكن لأي سلاح إرهابي أن يستمر إلى الأبد. قد تستمر البيئة الحاضنة في المكابرة واختراع الشعارات كما تشاء، ولكن في نهاية المطاف الواقع والمنطق التاريخي يفرضان حقيقة واحدة لا مفر منها، أن حزب الله الإرهابي كما يقول أدرعي إلى زوال فكروا فيها. ذكرت مصادر أمنية أن حزب الله يستخدم مقاتلين دون سن 18 ويرسلهم للقتال في الجنوب. وأضافت: حزب الله يعتمد بهذه الحرب على العناصر القصر لخسارته الكثير من المقاتلين بالمعارك، وهو قد خسر آلاف المقاتلين في حربي إسناد إيران وقبلها غزة. والخبر الأخير مجددا: يلمع نجم اللبنانيين أينما حلوا في العالم، وهذه المرة من بوابة الأكوادور، إذ تم تعيين روبرتو كوري بسانتيس نجل المهاجر اللبناني كمال خوري من بلدة البربارة وزيرا للخارجية في جمهورية الإكوادور في تجسيد حي لنجاحات أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب وإسهاماتهم المميزة في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

حكمة اليوم تقول: الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والتواضع طريق مهجور لا يمر به إلا القليل من البشر.

المرض لا يؤلم المريض فقط بل يؤلم من أحبه أيضا. يا رب أسألك التخفيف والعافية لكل مريض يتألم. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا برضاك لنكون أتقياء.

ومن مجموعة الخواطر التي دائما أخطرها لكم وجدت هذه الخاطرة. لا أعرف من كتبها، ولكن وجدتها في بعض المجلات. تقول: رحلوا فشق علي الفؤاد رحيلهم، في بعدهم كل الأطايب علقموا. رحلوا وما أبقى الرحيل متاعا، تركوا الحنين مع الأنين مشاعا. يا ليتهم قبل الرحيل تريثوا، حتى نعانق أو نقول وداعا.

وقال جورج برنارد شو إن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل، لأن أغلبية من الحمير ستحدد مصيرك.

وقال حكيم: ثلاثة تورث ثلاثة. النشاط يورث الغنى، والكسل يورث الفقر، والشراهة تورث المرض. وقال آخر: تجنب اللئام، فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا، وإن نزلت بهم شدة لم يصبروا.

وسئل مرة نابليون: كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3 زد وعلى موجات 92.3 FM.

وإذا أردتم أم تحبون أن تعلنوا على مصالحكم، يمكنكم الاتصال على الرقم 9415 1928. وللاتصال بنا مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415 1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة 3ZZZ، وذلك على موجة 92.3 FM.

وإذا كنت مشتركا في برامج إذاعة تريبل زد شكرا لك، وإذا تريد الاشتراك يمكنك الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550، وأيضا يمكنك الاتصال بالإذاعة مباشرة على العنوان Albert Street, Brunswick. وليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، وذلك 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان يدعو أبناء الجالية وهو بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة والإلمام في أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

إذن كما أشرنا سابقا، برنامج صوت لبنان، البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد، بحاجة ملحة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة برنامج صوت لبنان. صوت لبنان هو العمر بعمر 30 عاما مضت، وكان السباق لإفادة الجالية اللبنانية والعربية بآخر الأخبار وآخر المستجدات. إذن صوت لبنان بحاجة إليكم، بحاجة إلى اشتراككم لكي يبقى على الهواء بإذاعة تريترو بالزد. اشتراككم هو ضروري، $16 للاشتراك العادي و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. لا تتأخروا، نحن بحاجة إليكم، والحاجة هي ضرورية لتطوير برنامج صوت لبنان ولإفادة أبناء الجالية بجميع أعمارهم. صوت لبنان هو ضروري كما كان بالسابق والآن وفي المستقبل. لا تتأخروا بدعم صوت لبنان، البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد، باشتراككم أولا، وبدعمكم المادي ودعمكم المعنوي أيضا.

وجاءنا إعلان من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون يقول: حرصا على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات لمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493-352-717، أما للوكالات على الرقم 0419-315-336. إلى ذلك يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يونيو لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الإذاعة أو الاستوديو 94151923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم نشاط غبريال. استمتعوا معنا في يوم الأربعاء بهذا البرنامج الغنائي، ونختار لكم مجموعة من الأغاني الشبابية وأغاني الزمن الجميل. نبدأ كالمعتاد بالأغنية الشبابية، وهي للفنان مصطفى كامل وأغنية يا نهار أبيض. دعونا نستمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب مصطفى كامل وأغنية يا نهار أبيض، وربنا يجعل يومكم أبيض وجميل. وأيضا من الأغنية الشبابية نستمع إلى المطربة شيرين وأغنية هو ده.

ومن شيرين نستمع إلى المطربة نجاة الصغيرة في أغنية أما براوة، وهذه الأغنية مهداة إلى الزميلة إيفلين الصناطي من البرنامج العراقي، وكمان مهداة إلى الأستاذ نجيب ومدام بيرسيز. نسمع مع بعض الأغنية ونستمتع بيها، وأيضا مهداة إلى كل محبي الفنانة نجاة الصغيرة.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ وبرنامج اليوم الأربعاء للأغاني الجميلة، الأغنية الشبابية وأغاني الزمن الجميل. ومن شادية نستمع إلى المطربة ليلى مراد وأغنية أسأل عليكم مين. دعونا نستمتع مع بعض بهذه الأغنية.

استمعنا إلى المطربة ليلى مراد وأغنية أسأل عليكم مين. ومن ليلى مراد نستمع إلى ماهر العطار وأغنية مين يأمن لك مين. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب ماهر العطار وأغنية مين يأمن لك مين. ومن ماهر العطار نستمع إلى صوت النيل محرم فؤاد وأغنية الحب الأولاني. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى صوت النيل محرم فؤاد وأغنية الحب الأولاني، ومن محرم فؤاد نستمع إلى محمد عبد الوهاب وأغنية فين طريقك فين. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب محمد عبد الوهاب وأغنية فين طريقك فين. ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى جزء من أغنية كامل أوصاف للعندليب عبد الحليم حافظ ومقطع آل الصبر. نسمع مع بعض وإن شاء الله يعجبكم وتستمتعوا به.

استمعنا إلى المطرب فريد الأطرش وأغنية عبد الحليم حافظ وأغنية للصبر. قارب موعد انتهاء البرنامج وإن شاء الله ختمها هيعجبكم مع المطرب فريد الأطرش وأغنية قلبي ومفتاحه. أتمنى اختياراتي المتواضعة اليوم قد نالت رضاكم وكل واحد فينا عاش ذكرى كويسة مع كل أغنية. يتجدد بكم اللقاء للبرنامج المصري غدا الخميس من 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال وأتمنى لكم أمسية سعيدة بكل سلام وفرح، وإلى اللقاء. نسمع مع بعض فريد الأطرش.

عزيز مستمع أنا أسف على الخطأ ده يعني. معلش يا سيدي، هات كلها شكل بعضها، فيعني بدل ما حط السي دي بتاع فريد الأطرش حطيت السي دي بتاع محمد عبد الوهاب. عموما برضو محمد عبد الوهاب ده عملاق كبير، وقرر أسفي على هذا الخطأ. إن شاء الله الأسبوع الجاي نحط فريد الأطرش، هو عموما ثابت معانا على طول يعني. وإلى اللقاء.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: برنامج فريكندا متاح للعائلات في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا للبرنامجين المخصصين للأطفال في سن 3 و4 سنوات 3 and 4 year old kinder، ولا توجد شروط محددة للتأهل. ومع فريكندا لا تدفع العائلات أي رسوم من مالها الخاص في رياض الأطفال المستقلة، أو أنها تحصل على تخفيض في الفاتورة في حال رياض الأطفال التي تشكل جزءاً من برنامج الرعاية النهارية الطويلة. مع فريكندا يمكن للعائلات الاستفادة من 5 إلى 15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 3 سنوات و15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات. يمكن لبعض العائلات الحصول على ساعات إضافية في برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات، بما في ذلك الأطفال من خلفيات اللاجئين وطالبي اللجوء. وهذا يعني المزيد من التعلم واللعب لأطفالكم بغض النظر عن خلفيتكم. لمعرفة المزيد تواصلوا مع روضة الأطفال المحلية أو البلدية أو موظف الدعم، أو قوموا بزيارة الموقع vic.gov.au/freekinder، حيث يمكنكم أيضاً العثور على معلومات بلغتكم صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. أعزائي المستمعين، أولى هذه المحطات بلقاؤنا المتجدد معكم تحت عنوان الإسرائيليون ينظرون إلى نتنياهو بأنه يبيعهم الوهم، باعهم مرتين المال مقابل صمت العدو واحتلال الأرض. كتب سيفر بلوتسكر هذه المقالة في صحيفة يدعوت أهرنوت نهار أمس تحت عنوان كما ذكرنا سابقا. في التفاصيل، كان لدى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تصور مفاده أن ضخ مليارات الملايين بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس سيضعف المنظمة ويقضي على تعصبها ويجبرها على تحويل جهودها من الإرهاب ضد إسرائيل إلى معالجة معاناة السكان الخاضعين لسيطرتها. وبناء على هذا تصور، انتشر لدى الأجهزة الأمنية استخفاف بالإشارات التحذيرية الخطيرة التي كانت ترد من غزة وتزداد خطورة يوم بعد يوم. وهنا أيضا حدث العكس تماما، كان التحسن الطفيف في مستوى المعيشة في قطاع غزة هو ما دفع قيادة حماس إلى تسريع الغزو الدموي لإسرائيل خشية أن يصبح السكان أكثر وعيا وأن تخبو جزوة الحماس بينهم. مع ذلك، وعلى أنقاض مفهوم الصمت مقابل المال المشؤوم، نشأ مفهوم آخر خلال العامين الماضيين لا يقل عبثية في جوهره، أن السبيل الوحيد لتحقيق نصر على جبهتي غزة ولبنان وسوريا هو الاستيلاء على المزيد من الأراضي وقصفها حتى تسوى بالأرض، وصولا إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها، ثم إجبار العدو على الاستسلام. ففي نهاية المطاف، بالنسبة للعرب، خسارة الأرض والمساكن هي الأكثر إيلاما، كما أوضح وزير الدفاع إسرائيل كاتاس في شرحه الأكاديمي. لن تتخلى المنظمات العربية عن أسلحتها وتوافق على الاستسلام وفقا للمفهوم نفسه، إلا عندما تدمر إسرائيل أحياء مأهولة بسكان مدنيين في موجات قصف، وتفرض سيطرتها العسكرية خارج الخطوط الصفراء المرسومة على خرائط وقف إطلاق النار. لكن النتيجة العملية للحملة الجديدة من القصف والاحتلال التي كاد تبدأ والتي توقفت أمس بقرار من ترامب كانت عكس هذا المفهوم تماما. يظهر التاريخ القريب والبعيد أن تدمير الأحياء السكنية واحتلال الأراضي عبر الحدود لا يخيف ولن يخيف المنظمات المقاومة مثل حماس وحزب الله في ظل بيئة الدمار الجديدة. فضلا عن الاحتلال، سيشعرون وكأنهم أسماك قرش في البحر. من المرجح أن يستعيدوا تعاون السكان المحليين عندما يتمكنون من تقديم أنفسهم كمدافعين عن الوطن المهاجم وتعميق سيطرتهم على الوعي العام. إن استبدال مفهوم استراتيجي خاطئ بآخر لن يحقق سلاما منقذا لحدودنا. قد يعجز ذلك في الواقع هيبة المنظمات المقاومة من الإسلاميين والوطنيين ونفوسها وإلى آخره، ويصعب كثيرا التوصل إلى تسوية سياسية أمنية. فلماذا نختار هذا الخيار؟ ليس فقط لأنه عادة راسخة لدى المؤسسة الأمنية، بل أيضا لأن استعراض القوة هذا قد يمهد طريق أمام حكومة المفاهيم الخاطئة للفوز في الانتخابات القادمة. وشكرا جزيلا للرئيس ترامب لعدم السماح له ببيعنا أو هاما جديدا هذه المرة. طبعا هذه المقالة ظهرت نهار أمس في يدعوت أهرنوت، وكاتبها الصحفي الإسرائيلي سيفر بلوتسكر. بعد هذا أتوقف وإياكم عند محطة فنية كي نستمع سوية.

0: سلي يمكن.
1: ما زلت مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون. هذا الصوت الذي يأتيكم عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو، يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء 4 في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. أنتقل وإياكم الآن إلى باقة من آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة. طبعا هناك العديد من الأخبار ومصادر متعددة، أما الآن أتوقف عند هذه الباقة في آخر المستجدات. الحرب على إيران، إحباط هجمات بالكويت والبحرين، وتفاعل أمريكي بمفاوضات لبنان وإسرائيل، استمرار المراوحة، هذا ما يعوق التوصل إلى اتفاق باشو بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية دون أضرار. فريدمان: ترامب فشل قائدا أعلى للقوات المسلحة. كيف تفاوض إسرائيل وتصعد في آن واحد في جنوب لبنان؟ هذا ما تتساءله الصحافة الغربية. استمرار المراوحة، هذا طبعا هذا الصحافة الغربية تقول بأنه على ما يبدو هناك حالة جمود بين المفاوضات ما بين أمريكا وإيران. مصادفة شديدة الغرابة، إسقاط طيار أمريكي مرتين بنيران صديقة وصاروخ. الجيش الأمريكي يعلن إحباط هجمات بالكويت والبحرين، والحرس الثوري يرد. فريدمان طبعا ننتقل إلى آخر بعض من الأخبار الأخرى. أبو عبيدة: العدو أثاء تقدير مجددا وسيدفع الفاتورة كاملة. لغز الدماغ الحرج، لماذا يفيد النوم عقلك ولماذا قد تدمره القهوة؟ من اليونسكو إلى الجنائية الدولية، اصطدام إسرائيلي متكرر مع عدالة العالم. هل تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان بعد أوامر ترامب؟ جدران منهارة وسيارات محطمة وركام يغطي أطرقات مدينة سور تحت القصف. اعتداءات المستوطنين تكدر فرحة مزارعي القمح الفلسطينيين، و80 منها مدمر حين يصبح الشارع ملاذا لعيادات غزة وصيدلياتها. أعزائي المستمعين، في صور هذا الخبر الذي يقول بأنها تعرضت إلى قصف شديد وأن العديد من المباني والشوارع قد دمرت هناك. بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نعود وإياكم إلى المحطات الفنية لكي نستمع سوية.

السورية هذه الباقة من الأخبار الموجزة كما وردت في صحف سوريا لهذا اليوم. فيدان وهو وزير خارجية تركيا يقول بأن أنقرة تجري مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا. صحيفة روسية تقول بأن روسيا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة حماية حمى الجنوب.

تثير جدل بتقريب الهندوتون على خشبة المسرح. مصر تحرم سيدة سورية زوجها المصري من الجنسية المصرية. باراك يقول بأن سوريا والعراق وتركيا تشكل الركيزة الاستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط. وفاة ستة غرقا خلال السباحة في قناة ريد. سوريا كمختبر الدولي كتفكيك استراتيجية احتواء السلفية الجهادية ومصير المجتمع السوري. مقتل شابين برصاص مشهورين في ريف حمد. طائرة أمريكية تعود أدراجها منتصف الرحلة بعد ظهور كلمة قنبلة على أجهزة البلوتوس. موجز تحليلي الاستثمار الوعي الجمعي ومستقبل السيادة في سوريا. النداء الأخير من الساحل لاجئين تحذر من تحول السوريين إلى شعب بلا وطن. فك شفرة الخوف قراءة في شهادة أبو ويليام حول سجن الصمت.

0: عز الشهور ازرعوا سلقين وعالسويدة والدرع عطية.
1: هدنة داخل هدنة، وأصبح مصطلح هدنة في هذه السياسة الجديدة في عهد ترامب يعني عكسه وعهد نتنياهو والمنطقة. هدنة يعني قصف، ولكن السؤال أين القصف؟ هذا يعني هدنة. هل يشمل القصف بيروت؟ تلك هدنة. أما إذا لم، إذا كان القصف بالشمال فتلك هدنة مقبولة. إذا كان القصف حزب الله يقصف بالشمال وإسرائيل على جنوب لبنان، في هذا وعن هذه الهدنة لا حديث بعد عن انسحاب إسرائيل من لبنان، ولا يقام الاتفاق إلا إذا غرد ترامب. وتأكدنا أمس مرة أخرى بأن تغريدة ترامب على ثروث سوشيال تبعته أهم من قرار كابينة الحرب في إسرائيل، وأن الفيتو الأمريكي أكثر من الفيتو الأمريكي، القرار الأمريكي يعمل ولا يصير كلمتين في تل أبيب. صوتوا شو بدكم بالحكومة بتصل ترامب بغرد ترامب، القرار هناك. طبعا هذا ليس حبا من ترامب في لبنان ولا بغزة ولا الضفة ولا سوريا وطبعا ولا في إيران، ولكن أحيانا تتضارب مصالح ترامب مع مصالح نتنياهو، وإذا تضاربت واضح من يحسمها لصالح من. سأتي على تداعيات ذلك في إسرائيل بعد قليل، ولكن لفتني تصريح اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك لإذاعة اسمها 103 FM بالعبرية طبعا. قال الحكومة الإسرائيلية تخدع جمهورها في وقوع، يقول نتنياهو يعد القتلى، يحصي القتلى، في إشارة بأنه في الأسبوع النص الأخرانيات كل يوم هنالك قتيل إسرائيلي ينتج حرب مع لبنان كل يوم. وعن الأرقام التي يقولها الجيش وقالها نتنياهو عن عدد قتلى حزب الله، نتنياهو قال فقط في الأيام الأخيرة قتلوا حوالي 700 شخص من حزب الله مقاتلين، هيك قال نتنياهو. يهود باراك بقول لا 700 ولا 800 كيف قالوا سابقا، ولا حتى 400 مقاتل حزب الله قتل في الحرب الأخيرة. يهود باراك بقول هذا كله هراء، وتصريحات نتنياهو بأنه أعاد حزب الله سنوات الوراء كل هذا وهم، يبيع وهم لجمهوره الإسرائيلي. أما عن التصريح الذي نسمعه في الإعلام دائما بأنه إذا حرروا الجيش من قيود ترامب فسيقضي على حزب الله، لخص يهود باراك اليوم ذلك بالقول قضاء على حزب الله غير ممكن حتى لو تحرر من القيود، طبعا إنه فارضين وعن جد في قيود. حسب باراك لا يمكن القضاء على حزب الله دون احتلال لبنان، وفكرة احتلال لبنان الآن هذه فكرة غير عملية، هيك بقول. نقطة أخيرة لفتتني فيما قاله، قال بأنه حتى لو سوينا قرى في جنوب لبنان بالأرض كما فعلت إسرائيل الآن، في إسرائيل يسوقون ذلك يضعف حزب الله. يهود باراك بقول بالعكس، حزب الله حينها سيتمركز داخل لبنان ويؤقلم نفسه ويعيد صياغة ذاته بصورة قوية أخرى داخل الدولة. وقل بالعكس، أنت لما تطردوا قاعدة حزب الله من الجنوب تدخل إلى عمق لبنان وتقوي حزب الله هناك. هذا التغيير الديموغرافي إذا بدكم في لبنان ليس لصالح إسرائيل مستقبلا حسب قول أهود براك، بقول كل التسويقات التي يدعيها نتنياهو غير صحيحة. وعدد القتلى بكل فش منه يهود باراك. الفيديو الأول أبدأ اليوم مع قناة 13، حيث قبل أن يدور الحديث عن الهدنة وقرار ترامب الذي فرض، عرضوا مقاطع من جنازة الجندي الإسرائيلي الطبيب الذي قتل أمس في لبنان. هذه المقاطع يعني فكروا في رأس مواطن إسرائيلي الآن يسمع عن هدنة ويسمع عن قتلى في نفس الوقت، يعني لا نصر في الموضوع. وعرضوا صور للخمسة عشر قتيلا إسرائيليا حتى الآن الذين قتلوا في لبنان، 11 منهم قتلى مسيرات حزب الله، يعني هذا السلاح المسيرات هو الطاغي في هذه المعركة، 11 من 15 قتلى، الباقي أو قذائف أو مواجهات. على فكرة أكثر من خبر كان بأن هنالك أدوات إسرائيلية لإسقاط المسيرات وذلك يتطور، وتحدث نتنياهو عن وحدة خاصة تكنولوجية والعقل الإسرائيلي سينتج طريقة تحدي ذلك. قبل أيام قالوا هنالك سلاح جديد آت من أمريكا، قبل أتحدثوا عن جهاز ليزر يسقط المسيرات إسرائيل الصنع أبهروا فيه بالعالم، ولكن يبدو هذا كله لا ينفع مع هذه المسيرات، لأنه ببساطة كل أجهزة إسقاطها لا تستطيع رؤيتها للمسيرة. يعني إذا ما شفتهاش، ما اكتشفتها، كذا تعطي أمر لإسقاطها. هذا التحدي حتى الآن في الشلحد. بعد ذلك طبعا توقفوا في القناة على المحادثات التي كانت ليلة أمس بين نتنياهو وبين ترامب. بيحكوا عن ثلاث مكالمات أمس، مش واحدة على فكرة، ثلاثة. واحدة عند السابعة مساء طبعا بتوقيت البلاد، ترامب قال لنتنياهو لا تقصف بيروت، انتهى الموضوع. كان في نقاش خلال اليوم مع مسؤولين إسرائيليين أمريكان وإسرائيليين، وترامب حسمها الساعة 7 مساء. بعد ساعة ونصف تقريبا ترامب قال لنتنياهو في محادثة أخرى هنالك اتفاق، لما غرد ترامب ليلا، لا تقصفوهم ولا يقصفوكم. لاحقا كتب نتنياهو بعد حوالي ساعة وشوي بأنني اتفقت مع الرئيس ترامب أن لا يكون قصف مدام على لبنان، مدام لا يوجد قصف من حزب الله تجاه بلداتنا. وغير واضح أنه كل العمليات ضدنا، يعني مثلا إذا قصفت إسرائيل في لبنان فردت، أو دخل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان فقصف الحزب الله جنود في جنوب لبنان، هذا خارق ولا مش خارق؟ مش واضح. لما رأى ترامب كيف فسر نتنياهو كلامه غضب وعاد بالاتصال به عند الساعة 12:45 ليلا توقيت هون، وكانت محادثة الشتائم اللي بيحكوا عنها حسب قناة 13. يقال بأنه هذه المكالمة الأسوأ الأكثر توترا بين الزعيمين. بدكوا رأي يمكن صارت محادثة سيئة. هذا مش انقلاب بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ولا تخلي طرف عن طرف أكيد، إنما خلاف استفاد منه لبنان أمس. ويقال بأنه ترامب قال لنتنياهو لولا لك كنت في السجن. السؤال سألته لحالي هون، أي سجن؟ المحكمة الدولية، جرائم حرب، إبادة شعب في غزة، أم قصدوا السجن عندكم بإسرائيل قضايا فساد؟ لأنه في أكثر من سجن وتحقيق على نتنياهو، إيش رايح عليه إيش مش رايح عليه. ثم قال له أنت مجنون، الجميع يكره إسرائيل بسببك، الجميع يكره إسرائيل بسبب. أكيد تفاجأ الجمهور الإسرائيلي من هذا الكلام، لأن حكومة إسرائيل وإعلام إسرائيل فهموا الجمهور الإسرائيلي بأنه من يكره إسرائيل لسبب واحد وحيد، تعرفون الشعوب التي تتظاهر لسبب واحد وحيد، بأنها لا سامية وعنصرية وأهدافها كلياتها عرقية، لا سامية كانوا يقولون. ولكن الآن فجأة ترامب عنده رأي آخر، بكون مش لا سامية، أو مش بس لا سامية إذا بدكم، إنما الشعوب تكره إسرائيل بسبب سلوك نتنياهو. أي سلوك يقصد بالضبط؟ يعني غزة مشمولة مثلا؟ أكيد انصدم من التحليل تبع ترامب، يعني مفروض لا سامية. حسنا، حسب القناة هنالك أسئلة مهمة لا جواب عليها. ماذا يشمل الاتفاق بالضبط؟ هل مسموح قصف بيروت أيضا بشكل عيني؟ لأنه سابقا كان في مصادقة بين قوسين من ترامب أنه بإمكان اغتيالات عينية. مسموح قصف الجنوب؟ اليوم كان في قصف من الجنوب. حزب الله اليوم هاجم جنود إسرائيليين أيضا في الجنوب وهنالك إصابات. ماذا نفهم، خرق ولا مش خرق؟ يعني الاتفاق من يريد الاطلاع عليه يقرأ تغريدة ترامب وليفهم ما يفهم. اليوم ومع هذا الاتفاق قلت بأن إسرائيل قصفت قصفا عنيفا لبلدات مختلفة في جنوب لبنان، أيضا لأنها تريد أن تقصف، ولكن أيضا لتؤكد بأن هذه المنطقة غير مشمولة، وأيضا حزب الله رد بمسيرات وأصاب جنود إسرائيليين. فهنالك قلت شيء غير واضح، ما المسموح وما الممنوع، وما هي ما هو مصير هذه المحادثة التي يتحدثون عنها القاسي. الفيديو الثاني في قناة آي 24 بالعبرية، حاولوا أن أو يعني وعمليا كل الوقت يحللون بأننا نضرب حزب الله ونضعف حزب الله، وحزب الله يحتاج أيام ساعات أسابيع ويحسم أمره. يعني تقريبا في التحليلات يمكن تلخيص ذلك. اليوم حولوا التحليل حتى على لسان الصحفي عندهم في حسكيالي، يعني في قناة آي 24 بالعبرية حاولوا أن أو يعني وعمليا كل الوقت يحللون بأننا نضرب حزب الله ونضعف حزب الله، وحزب الله يحتاج أيام ساعات أسابيع ويحسم

جدا لإسرائيل. ليس هذا ما رفعوا سقف الطموح قبل الأمس، ولا صباح الأمس لما سمعوا التصريحات هيأوا أنفسهم، استعدوا نفسيا، واليوم يسمعون عن خلافات ومحادثة قاسية واستمرار القصف مستمر على الشمال بالنسبة لهم. والنقطة الثانية حسب الكلام أن هذا يقوي إيران في الداخل، يعني مش فقط إيهود باراك بكل هذا الكلام وهو يساري، حتى يميني مثل دفيح حزكيالي يقول هذا يقوي إيران في الداخل، لأن حتى الأمس كانت تظهر كمن ورطت لبنان في حرب، ولكن أمس ظهرت في التحليلات يعني كمن أنقذت بيروت من القصف الإسرائيلي والهدم، واللي ساعد عليه كمان تصريحات مثل تصريحات ليبرمان اللي قال يجب تسوية كل بيروت في الأرض، وسموتريش اللي قال كل مسيرة يجب أن نسقط أمام 10 مباني في في في في بيروت. ما أن جاء ليبدأ ذلك إيران أوقفت الموضوع بتهديداتها وحديثها مع جمدت المحادثات وهددت الشمال. الآن هنالك تحليل أيضا في هذه القناة برأيي أسخف ما يكون، قال يا سادة لماذا حزب الله لا يريد أن تضرب الضاحية؟ ليه لا يريد أن تضرب الضاحية؟ عرفنا لأن فيها قيادات حزب الله ومنها تصدر الأوامر. أولا نعرف أين قيادة حزب الله، حتى في إسرائيل قسم يقول ليسوا في الضاحية، لماذا يبكون في الضاحية وإسرائيل تقول لهم نحن في طريقنا لقصفكم؟ ولكن لنفرض أن القيادات في الضاحية أو ليست في الضاحية، هل يعني سيوافق حزب الله على قصف الضاحية؟ يعني شو لماذا طبيعي أن لا يوافق على قصف؟ يعني هاي أقصد أن أقول بأن هنالك محاولات إظهار حالة فهم تبدو مضحكة، يحاول بعض الصحفيين إقناع المجتمع الإسرائيلي فيها، أو مثلا عن الهدنة بالنسبة لحزب الله هي كانت عند السابقا يعني في إسرائيل كانوا يقولون بأنه لن نخرج حتى القضاء على آخر سلاح حزب الله. الآن يقول تفيح إسكيالي بالنسبة لحزب الله الهدنة هي استراحة لكي يعيد ترميم سلاحه، وأوقفونا قبل أن نقضي على الحزب. كل مرة تخرج تصريحات منه أو من غيره بأنه مثلا على غزة هدنة، أوف لو تركونا بس كمان يومين في غزة لقضينا على حماس، لو تركونا فقط الآن بالذات أتينا أن نقضي على حزب الله أوقفونا. ما هذا الفيلم؟ ما هذا السيناريوهات التي يعني برأيي فيها استسخاف لعقل الإسرائيلي الذي يسمع أن كل مرة نحارب نكاد ننهي يوقفنا ترامب؟ هكذا يظهرون الأمور، يحاولون إطار، يعني يا إلهي من سخافة. المهم بدل أن يقولوا الحقيقة لمجتمعهم مثلا كما قال إيهود باراك اليوم في رأيه بكلهم مش هيك. الآن في القناة سألوا سؤال منطقي، نفس القناة بس كان في سؤال منطقي بأنه هذه الأمور الاتفاق هذا وبيروت وهيك قبل أن يتم الاتفاق المتوقع بين إيران وأمريكا، طب إذا إيران قالت لن أوقع على اتفاق مع أمريكا قبل خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا سنفعل؟ بالنسبة لإسرائيل الانسحاب من الخط الأصفر هذا خط أحمر عندهم، وهنا ستكون عقدة جديدة. هل سيجبر ترامب نتنياهو على ربط إيران بأنه اتفاق معنا يعني انسحاب إسرائيلي من لبنان؟ هذه أسئلة صعبة جدا وكبيرة جدا، ولكن سنأتي عليها، يعني مش اليوم، الأيام القادمة أقصد أو الأسابيع القادمة سنأتي على هذه الأسئلة أكيد، وهي شائكة فعلا. الفيديو الثالث إلى قناة ناش، حيث من بين ما قالوا بأنه حزب الله يريد معادلة أن ضرب جنوب لبنان مقابله يعني عفوا أقصد ضرب الضاحية الجنوبية مقابله ضرب بيروت، وضرب جنوب لبنان مقابله شمال إسرائيل، تضرب الجنوب نضرب شمال إسرائيل، تضرب الضاحية نضرب تل أبيب مش الشمال، هيك بدهم حزب الله. وقالوا بأنه هذا أمس ثبت بطريقة ما، وأشاروا إلى تهديدات إيران أمس، تجميد مفاوضات، تحذير سكان شمال إسرائيل في حال ضرب الضاحية. تساءلوا كم أثر هذا التهديد على ترامب؟ حسب القناة بأن إيران قامت بتحريك أمس صواريخ عندها، هاي المعلومة ما سمعتهاش غير قناة 12 على فكرة، أمس عراهن إيران حركت صواريخ وكأنها تستعد للتدخل ضد إسرائيل لكي يروا الأمريكان هذا التحرك ويفهموا بأن تهديدها جدي. في هذه القناة أيضا لخصوا بين المحادثات التي كانت أمس بين الرئيس اللبناني نبيه بري من جهة، والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من جهة،
وبين الإيران

الإيرانيين من جهة والأمريكان من جهة، هذه المحادثات كلها ليست جيدة لإسرائيل وأعطت شرعية لكل هذه الأطراف وقوت علاقتهم ببعض. نقطة ثانية، مش صارت أقوى من علاقة أمريكا مع إسرائيل مرة أخرى، ولكن حسنت هناك على الأقل بين الدولة اللبنانية وحزب الله مثلا. نقطة ثانية وقفوا عندها في القناة كثيرا، وهي سكان الشمال تظاهروا، غضبوا، هددوا، صرخوا، قالوا نستطيع العيش، استشاطوا غضبا، أظهروا أولادهم خائفين، ومسيرات حزب الله ما زالت ترفرف فوق المنطقة حتى الآن رغم القصف الإسرائيلي على لبنان، ورغم أن العالم الإسرائيلي يرفرف فوق قلعة الشقيف. وأمس بعد أن كرر ترامب هدنة، قذيفتان في الليل من حزب الله أدخلت آلاف سكان الشمال إلى الملاجئ حسب القناة. طبعا حزب الله لم يصب طرف بعينه بأذى، ولكن قذيفتين عشان يذكر الناس بأنه هذا موجود، الحرب لم تنتهي. صفارات إنذار ملاجئ، هاي هدف قذيفتين، مش يصيبه، إنما هذا الإزعاج، هذا الجو. مراسل القناة ميداني قال بأنه المواطنين في إسرائيل للمرة الثالثة، سكان الشمال يسمعون ترامب يقول هدنة، وكل مرة الحياة غير طبيعية، حتى قال مش بس مش طبيعية، قال لا تطاق الحياة في الشمال. طبعا هذا كله يذكرون دون أي ذكر لألم النازحين في لبنان، حوالي 1,200,000 نازح ليسوا في بيوتهم ولا مدارسهم، والضغط الموجود على لبنان الآن، ولا مقتل مدنيين وغيره. الجبهة الداخلية خففت القيود على شمال إسرائيل، حتى المدارس قالوا في الملاجئ أو قربها، ولكن سكان الشمال سألوا الحكومة اليوم عبر القناة، في حدا من الحكومة بقدر يطلع يقولنا أنتم في أمان، ابعتوا أولادكم المدارس؟ ما فيش حدا. لذلك قسم كبير من الأهالي رفض إرسال أبنائهم. الفيديو الرابع والأخير، ماذا كانت وظيفة قناة 14 اليوم؟ كانت وظيفة محللهم بردوغو أن ينفي كل ما جاء في الإعلام المحلي والعالمي، قال كله فيك نيوز، كله كلام غير صحيح، وهاجم الصحفي برك رافيد في قناة 12 قال مصادره غير صحيحة، مع أنه الصحفي الوحيد الآن الذي يتصل بترامب ويرد ترامب على الهاتف ويتحدثان أحياناً بشكل شبه يومي هو برك رافيد قناة 12. مع ذلك صديق نتنياهو بقول، بردوغو بقول الكلام غير صحيح، وبقول بأنه المحادثة كان فيها ترامب طلب، مش أمر ولا طلب من نتنياهو أن يوقف، ونتنياهو وافق، لطافة لخصوا الاتفاق هيك في قناة 14. حزب الله لن يهاجم داخل أراضي الإسرائيلية، مع أنه شفنا أمس أنه كان في قصف من حزب الله. إسرائيل لن تهاجم في الضاحية الجنوبية، حزب الله سيكون بإمكانه مهاجمة الجيش الإسرائيلي فقط داخل حدود اللبنانية، وإسرائيل يمكنها الهجوم على جنوب لبنان بكثافة عالية. هيك قناة 14 فهموا الخبر، وهن الوحيدين اللي فهموا الخبر، وهن الوحيدين اللي نفوا ما جاء من خلاف بين ترامب ونتنياهو، وهاجموا قناة 12 مع أنه الإعلام العالمي تحدث عن الموضوع أيضا، بس بدهن يفرجوا أنه قناة 12 قالت ذلك نتاج خلافات إسرائيلية داخلية. هذا الوضع اليوم في إسرائيل، وانتهت الفيديوهات. شهيد اليوم في غزة وإصابات لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله، إلى اللقاء.